0: الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد من وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Lurus dirapatkan saf. Mohon kepada jemaah lelaki yang berada di tingkat bawah untuk memenuhkan saf ruang solat di tingkat atas. Mohon kepada jemaah lelaki yang sihat walafiat tanpa keuzuran yang berada di tingkat bawah, mohon untuk penuhkan ruang saf di tingkat atas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. مالك الناس إله الناس من شر وسواس أخو الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلي فرض الجمعة ركعتين إمام الإطاعة.
0: الله أكبر
1: الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وجد وجل في فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد باركت على إبراهيم وعلى في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتها اليوم من شريعتك نصر أزان صلاتي أكن ديريكا. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau